والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.

ليس الفتى من يقول كان أبي ولكن الفتى من يقول ها أنا ذا. Pemuda bukanlah ia yang berkata, ini bapakku. Tapi pemuda akan berkata, inilah aku. Sayyidina Ali bin Abi Thalib.